بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم دم على طرفنا سمرة أوردون كده وسنان دي قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحترم جناب نعيم الله ومرضي سيب زمان قريبي دوستي أو دي دين للوي خدمت كي أو زمان جاتي سمرة بيانات شعر كي مغي كي باقي درد الصواب صدا زمون هم اجر کیږي او اوریدونکو کو هم کا الله په عمل نصیب کی نو ټول لپاره دعا کوم چې الله تعالی د ټولو د خیر د برکت د عافیه جن نصیب کی د غمونو نه په امن او امان کې وساتي ټول کشر کل نوجوان طبقه چې څومره د الله پاک دی دیندار صالحان نیک عملا او د خوشاله زندگی نصیب وګرځولي کی د لو فرود جن نه الله محفوظ کی سره د نعم الله عمر زو د ټولو دوستانو سره السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.